راديو يدهو جبو خزمتا قهداري هيجا هر برنامه كدو حاس بكي شي ارشيف راديو يدهو سردانا مال برو بودكاست راديو يبكي راديو يدهو.

راديو يدهوك جبو خزمتا جهداري هيجا هر برنامه كدو حسبكي جأرشيف راديو يدهوك سردانا مالفرو بودكاست راديو

وكي أفرو دا ديرو كدا لابستي هيفا بينج صالة 1919 سر هلدانا غالي كردستاني بسر كردائتيا شيخ محمود حفيد لهرما كردستاني داس بكر

بابتك البردست ما قهدرن هجو خوش تفيد أبي بابتي دا سربورن هندك زنين مزنين جيهاني هادي نبالاف كرن قل هف جينت وانو مجيلبونا وان زنايت هيت مزن بودما كدريج ب پرتوكم و كاچب سريوانو پرتوكت واحد يشلية هف جينت وانو

0: بي شاطات يلا هودر
1: راست قويوك يا مراس درش ميميا
2: ترا هف جهشتن اينا بنظرا هولاتيانو دا صلاته دا
3: ديار كرنا كيشو گرفتن ولاتيان لگريان لچارا سريان كاري ميا
4: جبو گهاندنا نترين دنگو بسان روجانا دمجمير دوازين برو و ششي ايواري جابره مخن

0: ني راستقيني بوكراوا نكو ديسكاونتي فيك زوفري خوتكوا جمارة كان ديالي كراوا والله عفرم صدف
1: ازانم تشاكنيت بطاقتي تأسيسي نو مالكت هيلاكو ماندوي كردويت بولا بولي جنيش لولا و بوستي
2: حدينا بيو بچي علي
0: وراسو عباتم كر براجن هربو خوشيبو ويستمشتيك تام بيبلم

0: ni rastaqini bokrawa naku discounti fake zufre khotkawa jmara kan diari krawa
1: والله
2: فرم صادنج بك يا وهم بده دو قباخين بيبسي 1.75 لتر كوبك يجبو بدز فإنانا بطلك حفصات وبينج مليم وزحك بري قباخين يجبو بدز فإنانا موبايل تلفزيون وچندين خلاطين دي اتقال بيبسي ياري يا يامي
3: اجبو ريكلامين بازرگاني ادناف برنامه وبخشين راديا دهوك دا پيوانديه بجماري بكان 0.75 225 47 74

0: كلامك يكو الزحف جي حست كم يكي أحمد عارف شي قاسم ميروية توها فردك يجي بكار بيجي أما بكيف خوش بنزمني أما دوية داوية دا قاسم ميروية جي بيوكا همو صفات ري خوش ميواني خوش قاسم
1: أما بسلك دي
0: دبي خلا خوش كاتي يا رابناي دهاي لمني دهاي لمني
1: حياة دهاي لمني

راديو يدهو جبو خزمتا قهداري هيجا هر برنامه كتو حسب كي شي ارشيف راديو يدهو سردانا مالبرو بودكاست راديو يبكا راديو يدهو.

0: تيو ماجا بيبدا
1: بعدين بوشا
0: عزيزي زوس بس تبرت عندي او مولا هاي جير فورف ده نبدا بابا ده او مول تفاق ويتظنين مولا بيتفاق عندي مول بيتا تيدا يوبي فايدة يا
1: بالي
0: لازم تفاقي هابيتا
1: بله
0: بله ببونش سروه درش کن
1: نخیر خوشحال بون گلک تو گلک گلک خیراتی سسدان سرچه و زوز و سپاس بو بجاری تاجوان گلمدا فرح گلک گلک سپاس

راديو يادهو جبو خزمتا قهداري هيجا هر برنامه كنتو حسبك شأرشيف راديو يادهو سردانا مالبرو بودكاست راديو يبكا راديو يادهو.

0: بيشاطات يلا هودن
1: راس قويو خيا مراس درش مي ميا
2: ترا هب جهشتني نادنا برا هولاتيانو دس هلاتيدا
0: ديار كرنا كيشو گرفتن ولاتيان لگریان لچار سریان کار میا
3: جبو گهاندنا نیترین دنگو بسان رو جانل دمجمیر دوازینی برو و ششی ایواری چابره مبن موسیقی

راديو يدهوك جبو خزمتا جهداري هجا هر برنامه كتو حسبكي شأرشيف راديو يدهوك سردانا مالبرو

راديو يادهو جبو خزمتا قهداري هيجا هر برنامه كتو حسبكي شي ارشيف راديو يادهو سردانا مالبرو بودكاست راديو يبكي راديو يادهو.

0: دمجمير نهيس بدي قهدرن هجو خوشتوي مومس محمد صادق سليمان لاستوديو برهفو دي كورتيا كي جدن قواس نبرو پشكشي موها كدن بگلک بخير هاديو سبيدا دا باش بيتن
1: سبيدا تا و سبيدا همي قهدارو بنال راديو باش بيتن انشاء الله همي روجتها و خوشي بن گلک ساق بي سارا خان

صحبتك البردست ما قهدرن هجو خوش دفيت أبي بابا ديدا سربورن هندك زنين مزنين جيهاني هادي نبالاف كرن قل هف جينت وانو مجيلبونا وان زنايت هيت مزن بودما كدريج به پرتوكم و كاچب سريوانو پرتوكت واحد يشلية هف جينت وافا.